tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadan alwasilah walfadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إن

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إن

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إن